0: شوف اللي كذا مثلا إذا ما تسألت إذا ما تحس الصبح شوف تقسم الموج ما في الكرة قوم ولا شيء الناس بيمشوا موريتانيا بيجي معهم باش يزيد رغد غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: La pregunta es, ¿cuándo?